0: you think he did, Nicky?
1: No, he set up.
2: جول جول جول النجم ملوك الفوتبول واحد اثنين ثلاثة والنجم يا حياتي.